0: هاي تايتو بيير هاي سبنان يا راجل يا كايك با ورا شيخان ماكسك باجي كدودي هاي سبنان يا هاي دي بنان يا راجل شاني يا مايكي ديكين جاكي وبخا خوت
1: يا ديكين جاكي
0: ان خسكاكل اي وب يا شوكي لخ اجري انا فورتك بتوني راديو انيتي ان يا سي اني نسبي هاي موت هما بيكي روند ريو يا هاي سوك ما اوف فور سايلنت ذات Johnny, wat gaat goed? Een lekker dag en welkom in ons voertuig, als je op je lucht is. Ja, gooi van ons een lekker nummer, man. Iets anders, helemaal anders. Zo, Biki, hot in the city, ben je idol, wat denk je? Als je meer hot in the city, maar zeg, it's gonna rain again. Lekker met Mikey, maar net hello, zeg, lekker Jackie en liefde groeten. Yo, Mikey, Dickie.
1: Ja, nee, ons is blij om van jullie te hoor. Ik heb amper gewonnen, waar is jullie vanmiddag op die schatkist? Haar in de serie.